0: وكل رجالها بالحقل والمحشر
1: على كارير كوم او شون
0: يحبون الاشتراكية
1: لكومينوزم
0: سجل
1: انسكري
0: انا عربي
1: يسوي عرب
0: فهل تغضب
1: اتفوالا فيغيو